خلاص ودار يبنبو تكات تكار موش نجو تبريكا ديانتو ليفز تديش نريو على نقوش تترو